0: كرو عراسك رو.
1: إذا بتلعبش ممكن اللعبة تنقيك خوي، تيجي طيارة ورق ترمع راسك تطب تبديك خوي، هذه طيارتك مش خيارك الحضن التشبيك خوي، لازم تتحكم بحركتها لأنك تخطر مؤمن خبيث خوي.